0: يفترض لك البيتشا موزيكا وصلنا لهبري سبورت بجو الرنجات ميرون من فوق الانترنت ووتر بولو مالتا تنسى فلقوة 15 البايس في الرانكينجز الأوروبي مالتا تنسى فلقوة 15 مالقوة 15 بايزي في أوروبا في الرانكينجز الأوروبي اللي عندها كم هرجو دين إي لقوة بوزيزيوني اللي بايزنا أتكلو وي غراتسيا رزولتات التيميات ناسيونالي مالتين كيزبوف داون لحرشو التيم ناسيونالي تالرجيل ينساب يوكوبا 13 البوست في الوقت أكتان نساء إيات في 18 البوست بحالة تيميات ناسيونالي مالتين كل كموما مالتا اتوكوبا 15 بوزيزيوني في أوروبا داون الرزولتاتي وصلوا ورا كامبانيا بصحيتها لكلا مالتا في الكمبتيزيونيات انترناسيونالي وفي كل سطور كم تالرجيل كم تالنسا كيف وكول في التيميات تالزازا
1: سنوكا سيترا بيدوهرا المالتا وقت الكمبيونانت الأوروبي تالتيميات اثنين رجت كنا جورناتا أخرى تسوċċess على مالتا وقت الكمبيونانت أوروبي تاتيميت تسنوكر اللي قد تسيرو في صوفيا في البلغاريا من الكاتيغورية تالرجيل مالتا ربحت اربع لوبيت للابت التيم تالسينيرز بقى كواليفيكا ويسا ينصاف في الكوارتي تالفينالي والتيم تالسوبر سينيرز ربح لحر كونفرونتيو تالجروبي استا issa ġi eliminat waqt il-kwarti tal-finali. Fil-kategorija tal-irġiel Malta kellhom bidu perfett u fl-ewwel żewġ lobbijiet tagħhom fil-grupp B ma tilfu l-ebda frame. Fil-għodu rebħu kontra l-Olanda. Wet u koll żewġ breaks tajbin fl-ewwel frame ta' 96 punt u fit-tieni frame ta' 76 punt. Aktar ta' trebħu tlieta b'xejn kontra ċipru fejn fit-tieni frame għamlu break ta' 74 punt. F'dawn iż-żewġ riżultati Malta diġà kwalifikata għall-istadju tan-knockout u jekk it-tlieta fid-disa ta' filgħodu kisbu riżultat simili, jiksbu riżultat simili, jevitaw.

وصل لكم عنا على فيزيت الكوميتا مالتية الكوميتا تا سانتا كاترينا الشيء يفزل من سبتمبر الكلاب بداي أوبرا من سالة لوكليس اللي يعد ورا الكنيسة تا كريستو لوكليس الاندرس هو Christ the King Church Parish 456 Henley Beach Road Lockleys السالة اهدا ورا الكنيسة رسا ازمين بش نتشلبرا الفيستا سانتا كاترينا فيرجني ومارتني مارتري نبدأ بالفاموز بالون نهار السبت 14 تا نوفمبر اللي سيكون في Sicilian Social Club Klemzig فين نتشلبراو 40 سنة من منذ دين السوشيتا جيت موقفة ومبات الحات 15 تا نوفمبر يكون البارتي ريليجيوزا في كنيسة دا كريستو ريجا والوكليس اللي تبدأ في الساتيو نوفسا ورا نوف سينار انتوكم اكتر انفرماتيون القديم نحجوكم بش تناقضوا معنا بش تتشلبراو 40 سنة تالفيستا سانتا كاتارينا ونشتقوا لنراو الممبري تالكوميتاتي تقابل و اكس ممبرز و الاكتر زويتن بارا مهن اكنا الافيس فو سانتا كاتارينا البالو تا سانتا كاتارينا تادنين السنة ايو نتشلبراو الفيستا سانتا كاترينا بدينر دانس نهار السبت 14 نوفمبر في Sicilian Social Club

الكمبلات وهليت لوحدي ما جبتش لو دوايا فردا ونكويت لمودي إيفا لمودي ملاير